يو تاكن قاتش اخ قاتشي بس نقي كل اكنا و اي تقابي تخون قبيخ تالوس نبيخون تتشكوب بارا كي تالوس نبيخ قاتيخ اي روتسا من سيبيو يس بس كي نياتي كنوجي بيرو الكنسيخو كي نو يحا دكتورا نبيخ مخون تشانا يكتا اسيبيو كون تابا بور

نا تشافا شخروا خناج باما كاسليمان كاتكوينا نكساها باك خنالناك هرا خا أورو ديسپونيبل شكولا تيمبنا جيكا باك هرا أورو پروغرامادو تخونيم تيمبنا جيكا باكو شكاها غلا كولا كومبونا جكيباج شواق كابيغ سياخو ناقنا ياريخ نبن نيلان خلال تشافاج كولوا ميكوبي نسمخب نبي شقا أوك إنتت

0: تشوا تشري شقا نقشي خيبا خي أقبل تقسي خي نخبي تقال رشيها بلون تقريل خاك أرانو تشول شوا رشن نقيخ كمي
1: توكاشاكا برنامج